عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطه، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا وتعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا.

حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر، نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نبدأ هذا الأسبوع في هذه الطلة الصباحية بأجمل دعاء. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين. خمسة شهداء ومصابون باستهداف مناطق عدة في قطاع غزة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاقية إطار لوقف الحرب والمقاومة ترفض ذلك. المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بالضفة. فرنسا والنرويج تتأهلان للدور 32 في كأس العالم. الاحتلال يهدد باجتياحات جديدة لمخيمات أضفة. مؤسسات الأسرى، سجون الاحتلال أصبحت منظومة لإنتاج التعذيب. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأحدث التطورات والأحداث الميدانية. ما سجل من أحداث فجر هذا اليوم في محافظة نابلس هو اعتداءات واقتحامات لقرى المحافظة، خاصة في منطقة عقربة، منطقة جالود، وأيضا منطقة بيتا. بيتا تعرضت الليلة الماضية وفي ساعة مبكرة من الفجر لاقتحام مستوطنين، خاصة هذا الاقتحام أصبح متكرر عصرا ومساء وفجرا في عدة مناطق في بلدة بيتا، يشارك به جنود الاحتلال والمستوطنين بشكل معان. أيضا كان هناك اعتداء من المستوطنين على بلدة جالود في الساعة الواحدة من منتصف الليلة الماضية، وكان هناك استنفار ودعوات لمواجهة اعتداءات المستوطنين. أيضا بلدة عقربة جنوب شرق نابلس تعرضت لاقتحام من قبل آليات الاحتلال وتمركزها في عدة محاور بينها وسط البلدة. أيضا ليس بعيدا عن جنوب شرق نابلس اقتحام لقرية المغير، وهذا الاقتحام كان فجر هذا اليوم. أيضا في مناطق الجنوب نتحدث عن الخليل، اقتحام منطقة سنجر وبلدة دورة وسعير، وكان هناك اقتحام لبناية سكنية في مدينة الخليل كما ذكرنا في المنطقة المسمى سنجر. في طباس والأغوار اقتحام تيسير، قبل قليل انتهى الاقتحام تيسير حوالي 5 ساعات متواصلة، تم خلال اقتحام عدة منازل. أيضا في ضواحي القدس المحتلة كان هناك اعتقال لطفل وفتى في منطقة سلوان، والاحتلال أطلق سراح الطفل الذي لا يتجاوز عمره 10 سنوات وهو محمد شراوني، تم إطلاق سراحه بعد استجوابه من قبل الاحتلال. طبعا اعتداءات المستوطنين بالأمس كانت في مناطق واسعة، تعدت يعني منطقة بيتا وعقربة وجلود إلى مناطق في جنوب وشمال وشرق نابلس. كان هناك يعني قيود على تحرك المواطنين في خرب الطانة لأداء صلاة الجمعة في مسجد الشيخ في خرب الطانة، اللي أصبحت الآن محظور على المواطنين دخول حوالي 18,000 دنم تقع في المنطقة الواقعة شرق نابلس باتجاه طبعا المناطق الغورية. أيضا كان هناك يعني استفزاز للمستوطنين في منطقة مادمة وبورين وانتشارهم على مفترق حوارة، وكان هناك أيضا انتشار للمستوطنين في المنطقة القريبة من سهل المسعودية، منطقة بركة صباصيا، سهل دير شرف صباصيا بلعة، وأيضا المنطقة المتاخمة لبلدة بركة، وأيضا في بلدة بركة قضاء رام الله كان هناك أيضا اقتحام من قبل المستوطنين بالأمس وصد الأهالي لهذا الاعتداء.
إذن هذه تقريبا يعني مجمل اعتداءات المستوطنين اللي لاحظنا أنها مكثفة بشكل كبير.

0: طبعا منذ ساعات مساء أمس أي قبل دخول السبت، الإعلام الإسرائيلي تحدث بإسهاب كبير عن تحضيرات جيش الاحتلال لنشاطه في الضفة الغربية. الحديث يدور عن عدد كبير من الفرق التي ستنتشر بالضفة الغربية، حوالي 26 فرقة عسكرية، ويبدو أن هؤلاء اللي كانوا يخدموا بالجيش أو في جنوب لبنان الآن سيتم نشرهم بالضفة الغربية. الحديث يدور عن استهداف واضح لمخيمات الضفة الغربية، سواء كان شمالها جنوبها وسطها، خاصة للمخيمات التي لم يتم فيها تنفيذ أنشطة كما جرى في مخيم نور شمس ومخيم طول كرم ومخيم جنين، وهذا يعني عمليات الهدم. الكل استغرب هذا التصعيد الإسرائيلي الإعلامي لأن الأوضاع هادية جدا في المخيمات الضفة الغربية، وبالتالي الحديث يدور عن عمليات شبيهة، يعني أن هناك سيكون تجريف شوارع، حارات، اقتحامات كبيرة. وحتى الإعلام الإسرائيلي ذكر مخيم بلاطة بالاسم كبداية أول مخيمات في شمال الضفة الغربية. نستمع لهذا التقرير الذي بثه الإعلام الإسرائيلي.
1: أمنية عسكرية إسرائيلية تقول أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية الاستعداد لتوجيه عملية عسكرية ضد مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية، كان في شمال الضفة الغربية وصولا حتى منطقة الخليل الأقصى جنوب الضفة الغربية، استعدادا للأعياد اليهودية ما تسمى أعياد تشري، وهي عيد العرش وعيد الغفران ورأس السنة العبرية، عبر تصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية مع تصعيد خاص على المخيمات التي تعتبرها إسرائيل بؤرا للمجموعات المسلحة، ولم ينفذ فيها عمليات واسعة حتى الآن. المصادر العسكرية تقول أن إسرائيل سترفع حجم الانتشار العسكري في الضفة الغربية إلى 26 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي. عندما نتحدث عن 26 كتيبة، هذا يعني أن الآلاف من الجنود الإسرائيليين سيشاركون في هذه العملية العسكرية ضد المخيمات الفلسطينية، ونتحدث عن تصعيد لافت وليس عدد روتيني لمثل هذه القوات. عندما نتحدث عن 26 كتيبة، هذا يعني أن هناك عملية واسعة النطاق ستكون ضد المخيمات الفلسطينية التي لم يعمل بها الجيش حتى هذه اللحظات، فقط كانت عمليات محدودة. المخيمات هي الحديث الأول يدور عن مخيم بلاطة في منطقة نابلس، وأيضا مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، على الرغم أن مخيم نور شمس تقريبا يعني أصبح مدمرا بشبه كامل، إلا أن الجيش الإسرائيلي يقول أن هناك بعض البؤر ما زالت لم يتم التعامل معها في هذا المخيم، إلى جانب طبعا بعض المخيمات في منطقة رام الله وسط الضفة الغربية التي يخشى الجيش الإسرائيلي أن يخرج هناك عدد من المقاتلين الفلسطينيين وينفذون عمليات ضد الجانب الإسرائيلي خلال الأعياد اليهودية التي ستبدأ في شهر أيلول بعد شهرين ونصف من الآن. إذن هناك خشية إسرائيلية من توسع العمليات الفلسطينية في العمق الإسرائيلي.
2: أتوجه إلى فراس، تحياتي لك فراس من جديد. فراس، كيف ينعكس ذلك التقرير على الوضع الميداني في الضفة الغربية؟
3: بالفعل يعني ينعكس ذلك بشكل مباشر وسام على الضفة الغربية. نتحدث كما قال الزميل وسام عن إغلاقات واسعة في الضفة الغربية من حواجز عسكرية فرضت على الفلسطينيين لتقطيع أوصال بين المدن في الضفة الغربية كما يقول حال الفلسطينيين. هذا التصعيد المتسارع وسام في وتيرة التوسع الاستيطاني التي تشهده يعني الضفة الغربية يأتي مع التوازي مع التغيرات الميدانية وحتى إدارية متلاحقة، ليعيد لربما رسم الواقع الجغرافي وحتى الديمغرافي في المنطقة، ويتيح لربما هامشا أوسع لتكريس وقائع جديدة على الأرض عبر التوسع في بناء المستوطنات وترسيخ أيضا البؤر الاستيطانية، بالإضافة إلى تصاعد نشاط المجموعات الاستيطانية المسلحة ضد الفلسطينيين خصوصا في محيط التجمعات الفلسطينية. التحليل الجديد الصادر عن منظمة بكوم الإسرائيلية المتخصصة في قضايا التخطيط والأراضي كشف أن يعني حجم المخططات الاستيطانية وسام التي صادقت عليها السلطات الإسرائيلية خلال فترة قصيرة يعادل ما يفوق أو جرى المصادقة عليها خلال 22 عاما. وبحسب التقرير فقد تمت المصادقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة من المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب أيضا شرع وتثبيت عشرات البؤر الاستيطانية في وقت لربما تتراجع فيه فرص الفلسطينيين بالحصول على تراخيص بناء داخل المناطق المصنفة جيم، خصوصا في ظل الحديث عن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق جيم. وأيضا كان هناك حديث داخل الأروقة السياسية واختلافات بين لربما أفراد في الحكومة الإسرائيلية على مناطق ألف وباء التي تقبع تحت السيادة الفلسطينية، منهم من يريد فرض أيضا السيادة على مناطق ألف وباء، ومنهم من يقول أنها سيتم تحويلها إلى نظام كنتونات لربما وأشبه بولايات، يعني أو مدن تكون كل مدينة مسؤولة عن أو محافظة عن الشعب الموجود فيها، حيث لم تتجاوز أيضا نسبة الموافقات على بناء أيضا البيوت خلال الفترة الأخيرة للفلسطينيين أقل من 4%. يعني نتحدث عن 22 طلب من أصل 5000 طلب ترخيص بناء في الضفة الغربية، وافقوا فقط على 22 طلب من إجمالي الطلبات المقدمة. لربما يشير ذلك إلى أن سياسة التخطيط الحالية وسام لا تقتصر على توسيع البناء الاستيطاني، بل أيضا تترافق مع تضييق
2: متزايد على الوجود.
0: إذن تقرير مقلق عن ما سينتظر الضفة الغربية في الفترة المقبلة، ويبدو أن الاحتلال ليس لديه أي ذريعة لاقتحامات مخيمات الضفة وحتى التشديد على الفلسطينيين، خاصة أن الضفة الغربية تشهد على الأقل من وجهة نظر حتى التقييم الاستخبارات الإسرائيلي هدوء كبير. ولكن لماذا بهذا التوقيت؟ لماذا؟ هل بعد أن صمتت الحرب بغزة إلى حد ما وفي لبنان وإيران الاستهداف الآن للضفة الغربية؟ وهذا كان ما يتوقعه الكثير من المحللين الذين تحدثوا عن هذا الموضوع سابقا، ويبدو الآن في استفراد بالضفة الغربية. عن الله شعبنا بالضفة الغربية لما هو قادم في الأشهر أو أقل الشهرين القادمين.

طبعا رغم هذا التحريض، ولكن نابلس وغيرها من المدن الغربية تنشط فيها الكثير من المبادرات والأنشطة التي تبقي للفلسطيني حياة. هناك الآن أنشطة ومبادرات، بعضها قديم وبعضها جديد، وهذا جزء أيضا من التمسك بالحياة رغم ضيق الوضع الراهن. طبعا قبل ما نبدأ أيضا مقابلاتنا مع المبادرة على نابلس التي تنشط في هذا المجال، نوجه التحية لمتابعينا على البث المباشر، صديقنا مؤيد جودالله، سوسن شلبي، دكتور حسام خريم، طارق القاضي، حلم التيتي، يوسف زمار، نضال الكعبي، أبو حامد وأبو علاء، نائل عبيد، ختام عارضة، وأيضا أشرف قناديلو. كل هؤلاء نوجه لهم التحية، أستاذ فهد وهبي، والكثير من المتابعين والذين علقوا على البث المباشر، على السيد أيضا حاتم الخواجة ممن يتابعون على البث المباشر على صفحات راديو حياة FM وأيضا شبكة أصداء الإعلامية.

0: إذن رغم قسوة الظرف القادم والحالي، لكن تبقى الحياة والتشبث بالحياة وإنجاح حياتنا بكل جوانبها ومن ضمنها الاقتصادية والتجارية، تبقى مبادرة نابلس التي تدخل الآن عامها الخامس بعد أن أنهت 4 سنوات من الجاد، الآن تتألق من خلال تحضيرات اليوم لاستقبال أعداد كبيرة من الحافلات. فمعنا منسق اللجنة سيد عاطف عود. سيد عاطف، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين دكتور أمين.
0: قبل قليل كنا نتحدث عن أجواء يعني سياسية صعبة وظروف بالغة الصعوبة، ولكن دوما مبادرة نابلس تضيء شمعة في نابلس. ما هي أولا تحضيراتكم لهذا اليوم؟
1: احنا اليوم الحمد لله عندنا بحدود 20 لـ21 حافلة. طبعا عندنا احنا 17 حافلة من إخواننا في الداخل، وعندنا 4 حافلات من منطقة بيت لحم والقدس والخليل. طبعا عندنا احنا 3 حافلات بدهم ننزلوا على منطقة البادان، عندنا حافلة بدها تتوجه لصبسطيا، وعندنا احنا طبعا في عندنا 3 حافلات بدهم يدخلوا داخل البلد القديمة كجولة خلينا نحكي سياحية، طبعا سياحية مع تسويقية، وباقي الحافلات طبعا بدهم يجوا يتسوقوا للبلد. طبعا الحمد لله احنا رغم انه الكل بيعرف يعني انه صار عندنا يعني نجاح هذا انه باقي المحافظات يعني تقلد مبادرة نابلس، فهذا التقليد بدل انه احنا يعني اعتراف كبير بالنجاح لدى المبادرة
0: بالفعل.
1: ونابلس بتضل يعني بتضل هي السباقة، لانها الاصل تتميز نابلس يعني فيها شغل في عدة امور في نابلس ما حدا بيقدر يقلدها، لان هي عندها من المقومات الاقتصادية والتاريخية، وعندها معاملة اهلها وتجارها طبعا مع احترامنا لباقي المحافظات احنا بالتعامل مع اخواننا الزوار، وهذا طبعا ساعدنا كثير دكتور امين. وانا بدي طبعا من خلال منبرك اشكرك، اشكر وسائل الاعلام واشكر الدكتور امين وراضي الحياة خاصة، مع احترامنا لكل وسائل الاعلام المرئية والغير مرئية. طبعا بنشكر مؤسسات المدينة وعلى رأسها اخواننا في الاجهزة الشرطية جميعها.
0: طيب أبو محمد، بصراحة الـ4 الأسابيع الماضية يعني كنا نرصد بين 4 أو 5 أو 6 حافلات في اليوم، لما تحدثنا اليوم لـ20 في تفسير لكم؟
1: أكيد أكيد دكتور، إحنا طبعا إحنا دكتور التفسير عنا إنه يعني بعض المحافظات بتعرف إحنا بنتعامل مع المنسقين، ومنسقة الباصات بالذات الباصات هي بتقصد يعني بهمها الهامش الربحي عندها.
0: نعم.
1: فطبعا باقي المحافظات او بعض المحافظات يعني اصبحت تدفع للمنسقة مبلغ ما قيمة 1000 شيكل، فالمحافظة بالمنسقة بما انها بتهتم في الامور المادية او الهامش الربحي اكيد هي راح تتوجه للمحافظة اللي بتدفع لها 1000 شيكل. احنا كمبادرة طلع نابلس ممكن بالبداية يعني قمنا بدفع مبلغ للمنسقة في بداية المبادرة عشان نكسر حاجز الخوف عند اخواننا بالداخل ويزوروا مدينة نابلس. طبعا أنا بدي ألفت نظر يعني تجارنا إنه حتى مش بس بدفعوا للمحافظة، قاموا بتخفيض الأسعار من قبل الفنادق من قبل التجار.
0: هذا مهم.
1: طبعا هذا ساعد باقي المحافظات، وخلينا نحكي يعني إحنا مش داخلين التحدي مع المحافظات، ولكن أثر على عدد القادمين لنابلس. إنه لما يعني لما باقي المحافظات لما قاموا في المبادرة وتقليد مبادرة طلع نابلس حتى في الأسم، يعني يلا رام الله يلا عطول كرم حتى في الأسم، وهذا يعني هذا بيعتبر نجاح ما بترضى عيد القصة، ولكن أثر علينا من باب إنه يعني هن مع المبادرة اللي تم إنشائها عندهم قاموا يعني بتنزيل الأسعار في بكل الفئات، يعني مطاعم فنادق تجار ملابس كل الفئات. هذا طبعا أثر علينا مبدئيا، ولكن نابلس تبقى الأصل تبقى لا يعني نابلس ما حدا بملك البلد القديمة اللي هي بتملكها بصراحة، ولا كبر الأسواق اللي عنا، فهذا رجع إن شاء الله رجع نابلس والمبادرة لقوتها
0: بالفعل. هذا بكون لسؤالي الأخير أبو محمد، مدام الآن في تنافس وحنا نعتبره تنافس شريف بين المحافظات للتسوق، شو الآن المطلوب نرسخ بعض الأمور حتى نضمن أن تبقى نابلس هي العنوان في التسوق؟
1: طبعا احنا في عنا سلبيات يعني كثيره في نابلس، في بعضها ما بنقدر نذكرها على الاعلام، ولكن احنا في عنا بعض السلبيات توجهنا لاخواننا في الشرطه طبعا من خلال الشراكه مع الغرفه التجاريه، وطلبنا منهم عده امور يعني على اساس انه نتدارك بعض السلبيات اللي عنا. ما بدنا نذكرها على الإعلام، الكل ممكن بيعرفها. طبعا احنا لازم نأسس عندنا يكون في عندنا الأسعار، المعاملة الجيدة، حسن الضيافة لإخواننا في الداخل، طبعا هي نظافة البلد مهمة جدا، يعني كل هذا يعني بقى على عاتق مؤسسات المدينة بشكل عام. احنا كمبادرة وكشباب مبادرة دائما يعني دائما على استمرار، يعني باستمرار دائما على التواصل مع اخواننا في الداخل. وحتى احنا بنشكر دكتور وبنشكرك شخصيا على المحتوى اللي بتبعث لنا اياه وبنبعثه لاخواننا في الداخل لتسويق مدينه نابلس. فالباقي بقى على عاتق المؤسسات وعلى اهلها وعلى تجارها لجلب اكبر عدد من الزوار على مدينه نابلس.
0: ان شاء الله مزيد من النجاح والتقدم، وايضا رساله لكل زملائنا الاعلاميين ايضا ان يكونوا ايضا سندا لهذه المبادره، لان هذا كله يصب في خدمه البلد. وان شاء الله يكونوا زملائنا يعني بعد اقل من نصف ساعه او ساعه من الان امام ابو صالحه لاستقبال 20 حافله من الداخل ومن مدن اخرى. كل الشكر والتقدير لمبادره نابلس اللي اصبحت الان نموذج يحتذى في كل محافظات الوطن. شكرا لك استاذ عاطف. شكرا.
1: الله يخليك. شكرا لك. تحياتي.

0: والآن إلى ملفنا الأساسي السياسي، الوضع الراهن بالضفة الغربية. معنا المهندس محمود الصيفي، الباحث والمختص في ملف الاستيطان. أبو قصي، صباح الخير.
1: تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: يعني في كل أسبوع وكل شهر تقريبا نحاول نجمل يعني التطورات على الأرض ميدانيا فيما يتعلق بالاستيطان. نحن الآن تقريبا في الأيام الأخيرة من شهر حزيران، وبالتالي 6 أشهر، أي نصف الأول من عام 2026. ملامح هذه 6 شهور، ملامح هذا النصف الأول من العام 26، هل الأمور مقلقة إلى حد كبير فيما يتعلق بملف الاستيطان؟
1: نعم صحيح، يعني الاحتلال يجسد وقائع على الأرض، وقائع للاستيطان، خاصة في يعني السنوات الأخيرة، سنوات يعني بالذات سنوات حكومة نتنياهو التي جاءت في أواخر عام 2022. يعني خلال هذه الفترة يعني كان واضح تسارع كبير في الاستيطان، ويعني وظهر جليا أكثر في عام 2025، وازدادت أكثر وأكثر في 6 أشهر الأخيرة من الأولى عفوا من 26. يعني خارطة الاستيطان خلال 6 أشهر الماضية يعني تتحدث عن يعني انفلات كبير لم يسبق له مثيل على الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني التهجير، الاستيطان، بناء أو إقامة البؤر العشوائية، يعني بؤر استيطانية تكاد تكون يومية في بداية 26 حتى الآن. أيضا البناء الاستيطاني، مصادقة المجلس الوزاري المصغر على مستوطنات جديدة، يعني نتحدث عن 164 مستوطنة صادق عليها المجلس الوزاري المصغر منذ مجيء هذه الحكومة أواخر 2022 وحتى يعني نهاية شهر حزيران الحالي. يعني كما تحدثنا أيضا ازداد، أيضا أخي أبو عمر، ازداد العنف، إرهاب المستوطنين، وإرهاب حقيقة، إرهاب مشترك، إرهاب يساند فيه جيش الاحتلال المستوطنين في محاصرة الفلسطينيين، محاصرة المزارعين، أيضا مساندته في الاستيلاء على مساحات كبيرة في الضفة الغربية. يعني البؤر التي تقام حاليا ويعني خلينا نقول في 6 أشهر الأولى من 26، هناك يعني مساندة واضحة وتحت شاشات، تحت تصوير فيديوهات، الجيش الاحتلال يساند المستوطنين في طرد المزارعين من أراضيهم، في سرقة المواشي أيضا، وفي الاقتحامات، أتحدث عن اقتحامات المستوطنين وليس فقط اقتحامات الجيش، اقتحامات المستوطنين لعشرات البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية. يعني سرعان ما يأتي الجيش ويساند المستوطنين، بدل حسب القانون الدولي أن الضفة الغربية هي أرض محتلة، وبالتالي المفروض الدولة التي تحتل شعب أن توفر له الأمن، ولكن هذا الاحتلال لا يوفر الأمن، بل يساند في حقيقة في الحصار، يساند في الاعتداءات، يساند في مصادرة الأراضي، في طرد المزارعين من أراضيهم. ويعني المشاهد مؤلمة حقيقة التي نشاهدها في الأشهر الأخيرة، يعني مشاهد من وجود الجيش دائما بجانب المستوطنين، وأيضا لا يخفى على أحد أن عدة وحدات من جيش الاحتلال العاملة في الضفة الغربية هي وحدات من المستوطنات، وبالتالي الجنود هم مستوطنون، وبالتالي هم من يعتدون على التجمعات والبلدات الفلسطينية. وكثير من المشاهد يعني قرية المغير يعني الشاهد الكبير على هذا، على هذا التعاون، على هذا يعني المستوطنين مع الجيش للسيطرة على الأراضي، للاعتداء على المواطنين، لمنع المواطنين من خدمة أراضيهم وبساتينهم. يعني هذا يعني مشهد المغير ومشهد ترمس عيا، يعني ترمس عيا لوحدها يعني اقتلع الاحتلال خلال يعني خلال 25 و 26 يعني مش يعني خلال 4 سنوات، سنة ونص، يعني اقتلع أكثر من 10,000 شجرة زيتون فقط في ترمس عيا. يعني وأيضا حرائق يشعلها المستوطنين في البساتين الفلسطينية لتبقى هذه الأرض فارغة وتمهد للاستيطان، تمهد للبناء الاستيطاني. يعني نتحدث عن يعني أكثر من يعني 80,000 وحدة بناء صادق عليها المجلس الوزاري المصغر خلال السنوات الحكومة، يعني أرقام كبيرة حقيقة، يعني لم يسبق له مثيل أن المصادقة هي التي يعني تظهر واضحة للناس، للمراقبين، للمتبعين لما يحدث من تسارع استيطاني في الضفة الغربية. يعني أرقام كبيرة، تهجير تجمعات فلسطينية يعني خلال فترة هذه الحكومة. ومهم جدا أن نتحدث أن هذه الحكومة يعني بمساعدة أو اقتحامات الجيش والمستوطنين هجروا أكثر من 164 تجمع خلال هذه ال4 سنوات الماضية، يعني 164 تجمع فلسطيني، يعني إضافة لما دمر في جيش الاحتلال للمخيمات الفلسطينية وأيضا الاستيلاءات الكبيرة. يعني نتحدث عن في السنوات يعني الأخيرة، 5 سنوات أخيرة باستثناء الهدم في المخيمات، يعني هدموا أكثر من 5,000 منزل فلسطيني خلال 5 سنوات الأخيرة.
0: طيب أبو قصي، إسرائيل
1: تضاف عليها أخي أبو عمر 4,000 منزل في المخيمات، مخيمات نور شمس ومخيم طول كريم ومخيم جنين. نعم،
0: الآن في تهديد أيضا بالأمس بالإعلام الإسرائيلي على استهداف ما تبقى من مخيمات الضفة الغربية، هل هناك خشية أن يكون مزيد من الدمار والتشرد في الفترة المقبلة؟
1: يعني سياسة ممنهجة حقيقة. يعني نتطلع يعني نشاهد سياسة احتلالية ممنهجة ضد الأرض والإنسان الفلسطيني، وبالتالي يعني ليس بعيدا عن هذه التصريحات، ويعني حاليا ويجري حاليا حتى الآن من سنة ونص وهم والدمار في المخيمات الثلاث يعني جاري، ولم يسلم كثير من المخيمات، أيضا مخيم بلاطة، مخيم عين بيت المث في نابلس، مخيم الفارعة في طوباس، يعني إضافة لمخيمات طول كرم وجنين. وبالتالي يعني لا يستبعد ذلك من هذه الأخبار التي ترد في الأيام الأخيرة أن هناك 26 وحدة أو لواء من جيش الاحتلال أصبح ينتشر في الضفة الغربية، وهناك ألوية ستنضم أيضا من جيش الاحتلال التي المنسحبة من أجزاء من جنوب لبنان. يعني حقيقة المشاهدة مؤلمة للوضع الحالي، وأيضا التخوف الكبير يعني في المستقبل القريب، رغم أن يعني حكومة الاحتلال يعني في نهاية فترة حكمها وهناك انتخابات خلال يعني قبل نهاية هذا العام وممكن أن تكون قبل نهاية شهر أكتوبر. وبالتالي يعني الآن هناك يعني وكأن نقول يعني مبارزة بين الأحزاب الاحتلال حول السيطرة وحول القمع وحول القتل وحول أيضا النهب نهب الأموال والمواشي الفلسطينية خلال يعني الأربع أشهر القادمة ستكون صعبة على أبناء الضفة الغربية، إضافة لما يحصل في قطاع غزة يعني إبادة مستمرة وإن خفت مقارنة قبل الحرب، ولكن هناك تسارع في الاغتيالات، تسارع في التدمير، تسارع في القتل. يعني نتحدث عن أكثر من 1050 شهيد خلال يعني 260 يوم من وقف إطلاق النار. يعني واضح الاحتلال يقاتل الفلسطينيين في أينما يتواجد، حتى مخيمات لبنان لم تسلم من التدمير وضربها بالطيران الاحتلال. وبالتالي يعني الأشهر الأربعة القادمة وهي آخر شهور هذه الحكومة الاستيطانية العنصرية واضح أنها ستكون صعبة، صعبة على الإنسان وعلى الأرض. وهذا التهديد الذي يعلن بالصحف سواء صحف الاحتلال أو صحف يعني غربية يعني سرعان ما يكون حقيقة. يعني الاحتلال يعني كثير من الأنباء ترد قبل تنفيذ مخططاته سواء الاستيطانية سواء الاقتحامات سواء موضوع الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون يعني الانتهاكات الصارخة في داخل السجون، وكثير من المعتقلين لا يعلم أهلهم أين هم الآن، وإضافة لحرمانهم من كل الوسائل الغذائية والطبية. يعني معركة شاملة ضد الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية.
0: يعني توصيف مؤلم سيد محمود الصيفي لهذا الأمر، وإن شاء الله يكون هناك يعني صد لهذه الاعتداءات وبخاصة يعني مخططات المستوطنين للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتحويل المدن الفلسطينية إلى كانتونات. شاكرين لك هذه الإضاءة عن الأشهر الأقل الستة التي مضت من عام 2026. شكرا لك أبو قصي.
1: شكرا.

طبعا الآن أمامي جريدة القدس قبل 20 عاما، كما زودنا فيها حامد الدوايم. يعني العناوين بعضها يعني كانوا يتكرر، يعني لفت انتباهي عنوان أبو صفية اللي هو كان مدير عام أمن المعابر: معاناة المواطنين تزداد في ظل استمرار إسرائيل إغلاق المعابر. يتكلم عن الجسور وبالذات عن معبر الكرامة اللي عشنا في الأسابيع الأخيرة أزمة كبيرة حول الظروف اللي بيعانوا منها المواطنين أثناء سفرهم أثناء قدومهم من الأردن. يعني هذا كأنه قبل 20 عاما. أيضا لفت انتباهي عنوان حملة اعتقالات واسعة في الضفة والاستيلاء على منازل في قباطيا. التاريخ يعيد نفسه كما هي. أيضا كان بهذه الأيام ذكرى اختطاف شليط في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما، وبالتالي تقريبا نصف العناوين كانت تتحدث عن هذا الموضوع، ومن ضمنها يعني رئيس وزراء إسرائيل يهدد بقتل مشعل. المجموعات المسلحة الثلاث اللي اختطفت شليط تشترط إطلاق سراح الأسيرات والأطفال القصر مقابل أي معلومات عن الجند الإسرائيلي. وأيضا كان في تصريح لأولمرت كان وقتها رئيس وزراء الاحتلال يرفض الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الجند المختطف، ولكن لاحقا تم الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني ذلك. وأيضا فرنسا تعلن التعبئة لأن جنسية الشليط هي جنسية فرنسية، طبعا جنسية مزدوجة. فهذا أيضا كان جزء من العناوين اللي موجودة في عناوين القدس قبل 20 عاما. نسأل الله طبعا لشعبنا الأمن والحماية، وأن يقلل من وطأة الظرف الصعب حالياً.

طبعا موضوع آفة المخدرات الآن الأكثر من جهود تبذل لمواجهتها، والكل لافت انتباههم بالأمس أن خطبة الجمعة الموحدة اللي عممتها وزارة الأوقاف كان عن موضوع المخدرات هنا في نابلس، تم التطرق إليها بشكل كبير وبشكل واضح، وبالتالي هذا طبيعي أن يتم الآن تسليط الأضواء عليها، كون المساجد يعني من الجهات المؤثرة على جموع المواطنين بشكل كبير خلال خطبة الجمعة، وهذا يعني أمر مهم جدا أنه نساهم نحن أيضا كإعلام في مواجهة هذه الظاهرة. يعني أقسام مكافحة المخدرات في الشرطة تنشط بشكل كبير في هذا المضمار بأشكال عديدة وتوعية بشكل كبير، وبالتالي هذا يعني جزء من دورنا في مواجهة هذه الظاهرة وهذه الآفة. وأيضا مركز دعم المرأة ينشط في هذا القبيل من خلال يعني استبيان ومشروع يقوم به لمواجهة هذه الظاهرة ودور المؤسسات في مكافحة يعني المخدرات، فهذا أيضا جزء من الحديث اللي الآن سيكون لدينا في لقاء مع إحدى منسقات مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني الذي ينشط أيضا بهذا القبيل، إلى جانب دور يعني أقسام مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية الفلسطينية.

0: إذن باليوم العالمي لمكافحة المخدرات مبادرات عديدة ومشاريع تصب في خدمة مواجهة هذه الآفة، ومعنا الدكتورة عبير شرف من منسقي مركز الدعم النفسي والاجتماعي أيضا والإرشاد المجتمعي والقانوني التي تنشط في هذا القبيل، ولديها الآن استبيان ستتحدث فيه عن هذا الاستبيان، الهدف منه وأيضا أهمية هذا المشروع اللي هو ضمنه الاستبيان لمواجهة هذه الآفة. دكتورة عبير صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور.
0: مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني يعني يعكف حاليا على توزيع هذا الاستبيان، ما هو الهدف من هذا الاستبيان وأهميته خاصة أنه يعني تزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات؟
1: يسعد صباحك، وأنا أخصائية اجتماعية ونفسية مش دكتورة، بتشرف أنك تعطينا اللقب. الله يسعدك. إحنا بالمركز ضمن الأنشطة اللي بنعملها اللي هي فحص احتياج في كل منطقة، فكان الاستبيان هذا ناتج عن فحص احتياجات المنطقة والاستشارات الفردية اللي بتجينا في المركز، مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني، كانت بخطة الطوارئ إنه تبعنا إنه إحنا معظم الحالات الاستشارات الفردية عنف أسري. العنف الأسري لما حللنا من وين جاي معظمه صار انتشار عنا للمخدرات بصورة واضحة، يعني كانت تيجي حالات بسيطة، لما عملنا دراسة حول أكثر من منطقة تبين إنه إحنا في إنه إحنا بنواجه المخدرات بشكل يعني أصبحت علني موجودة المخدرات، يعني بطلنا نحكي إنها موجودة أو لا، لا موجودة. هلا الاستبيان يعني إحنا بدنا نستغل إنه 26 من كل عام في حزيران اللي هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ويأتي هذا العام تحت شعار تحديات متواصلة وقضايا مستجدة، يعني حتى الشعار هون التحديات المتواصلة ححكي فيها شو عنا تحديات، لكن برجع على الاستبيان إنه هذا الاستبيان ناتج عن الدراسة اللي عملناها في أكثر من منطقة والورشات التوعوية اللي عملناها، لكن لازم إحنا خلال إشي مدروس تكون الاستبيان عشان نخرج بدراسة أكثر إنه توعية أكثر وين المناطق أو النقاط اللي إحنا ممكن نركز عليها، سواء بالعوامل والأسباب أو الوعي عند الناس، قياس الوعي عند الناس هل فعلا إنه كيف بتعاملوا بطريقة صح مع حالة وجود متعاطي بالأسرة، أو الآليات والتبليغ للناس هي لسه مش فاهمة إنه إحنا في علاج للمخدرات في البلد موجود في فلسطين. فكان هذا موضوع الاستبيان، وطبعا عبر منصة إذاعتكم الكريمة حبعت إنه كمان رابط اللي بحب إنه نعبيه عشان إحنا دراسة لمنطقة نابلس.
0: المشروع والاستبيان لمنطقة نابلس.
1: لمنطقة نابلس.
0: طيب ست عبير، يعني ما هي العلاقات السلوكية التي يجب أن ننتبه لها كأسرة تجاه هذه الآفة؟
1: والله دكتور أمين، قبل ما بدي أحكي عن السلوكيات بدي أقول إنه في أسباب هي اللي خلتنا نطلع. الأسباب اللي إحنا ما بنقدر نفصل الواقع السياسي والأمني والاقتصادي عن إنه وجود هذه الآفة، فإحنا في أسباب بدي أنوه على بصورة سريعة، يعني
0: فضل.
1: إنه عشان قبل ما أطلع على السلوك أطلع في إن أسباب. الأسباب الاقتصادية أنت شايفها، إحنا البطالة والشباب وعدم وجود فرص عمل كانت بين الشباب، هي يعني إن شاء الله أن يبين الاستبيان إن هي أكثر عامل كان مسبب. كمان العامل السياسي والأمني الواقع اللي إحنا فيه ومناطق فيه، وممكن إحنا إنه توصلنا هاي الأفات عن من هاي المناطق، عدم تحكم السلطة في هاي والشرطة المكافحة للوصول للمروجين فيها. كمان عنا كمان الوضع الاجتماعي اللي إحنا فيه التفكك، وبعد البطل بنقول تفكك الأسري، وكمان زياد معدلات الطلاق والعنف عند المرأة، فكانت كلها أسباب إنها تؤدي إلى وجود هذه الآفة أو تزايدها، لأنه لازم ننظر للمتعاطي إنه يعني ما ننظر كصنف منعزل، لا بل إحنا لازم علينا نطلع عليه إنه ناتج تقاطع هذه العوامل الموجودة. هلأ بنطلع إحنا العلامات أو السلوكيات اللي إحنا كأسرة بنطلع، أهم إشي إحنا الفئة المتضررة هي فئة الشباب، فئة الشباب اللي هي الـ 15-25، طبعا هي أكثر المتعاطين، ممكن يكون أكثر لـ 35-50 لسه ناس بتتعاطى وفي 60، لكن أنا بطلع على هاي الفئة اللي إحنا أكثر فئة ممكن إنها تتعرض للخطر إلا إنها تأخذ المخدرات بشكل مبكر. هلا ليش فيها خطورة هاي الفئة واللي بنطلع على العلامات السلوكية اللي بتظهر عليهم؟ هاي الفئة من 15 ل 25 ما في اكتمال أصلا في مراكز التحكم والنضج، ما بيقدر ياخذ قرارات وبتأثر كثير بالأقران والأصحاب. كمان عنده حب التجربة، علشان هيك أنا بطلع على العلامات السلوكية للأم يعني والأب والموجودين أفراد الأسرة، إنه في علامات بتظهر عليه غريبة يعني ما بتكون موجودة أصلا عنده. فبنطلع على إيش في إشي أشياء صارت جديدة من يعني في طبعا علامات، خلينا نطلع على العلامات الأكثر ممكن نطلع عليها، العلامات السلوكية أو التغيرات السلوكية اللي كيف تقلبات بالمزاج. ابني هادي كان كيف صار عصبي، في موجات غضب مفاجأة بتصير عندهم، طبعا طلب غير مبرر للمال، ممكن كمان انه يقترض من ناس والام تتفاجأ انه ماخذ فلوس من اصحابه من جيرانه، كمان اختفاء مقتنيات البيت، كمان ممكن يصير سرقة، كمان عندنا مشاكل بصير عزلة احيانا من وعدم اهتمام باي مناسبات اجتماعية. كمان عنده في علامات جسدية، وأن يكن أنا دائما بحكي علامات الجسدية ما بتبين إلا بعد فترة، لكن إحنا بنتطلع أن نكون قبل العلامات الجسدية إن شاء الله نكون ملاحظين على هاي السلوكيات، إنه في علامات جسدية رعشة بالإيد، ممكن فقدان للشهية، فقدان للوزن، أو بالعكس يعني ممكن زيادة مثلا حسب نوع المخدر اللي بيأخده.
0: طيب ست عبير، كيف بتساهم الوصمة المجتمعية في تفاقم المشكلة؟
1: طبعا هنا أهم يعني، شكرا لسؤالك هذا كثير مهم. قديش بتأثر الوصمة علينا بشكل مدمر، يعني بتحول لأنه بنطلع إحنا المجتمع ما بتطلع على المدمن إنه مريض وبحتاج، لا بتطلع إنه بيحتاج لعلاج، بتطلع إنه مجرم ويستحق العقاب. وهاي النظرة السلبية أصلا كمان سبب من أسباب إنه إحنا حطينا الاستبيان، إنه إحنا نغير هاي النظرة السلبية، لأنها بتأدي أصلا يعني بتشتغل على يعني سواء إنه بداية إدمانه بتخليه إنه منعزل هو وأهله، كمان النظرة هاي مش بس للمدمن، للأهل كمان، الأهل بحسوا حالهم إنه معزولين منبوذين وبيخافوا من الفضيحة، وكمان بتأثر الوصمة المجتمعية هذا الخوف إنه يتأخر وبطلب المساعدة. يعني كثير أهالي إنه خوفاً من إنه يحكوا إنه ابنهم مدمن ما بلجأوا لطلب المساعدة، وهيك بيأخروا بالعلاج. وكمان الوصمة المجتمعية بتأثر بحالة أصلاً الشاب المتعاطي بلش بالعلاج، لما يخرج ممكن ينتكس ثاني. ليش؟ لأنه بتعامل بتهميش اجتماعي إنه هذا كان مدمن كان بالمصحة، وهذا كثير كثير بنعكس عليه، ممكن يرجع يروح له اللي هي شلة اللي يقبلوه اللي هي شلة المتعاطين. لما إحنا بنلاقي تهميش ونظرة سلبية من المحيطين فطبعا برجع لبنتك الثاني. فالوصم كتير كتير إحنا لازم نغيرها، والوعي أن إنه إحنا يا جماعة المدمن مريض مش مجرم محتاج عقاب. يعني يا ريت يا دكتور احنا دائما دائما في الاعلام نركز انه محتاج مساعده وليس العقاب.
0: نعم. طيب في حال اكتشاف وجود حدا عنده تعاطي المخدرات، وايضا هل ممكن ان نربط انه الادمان والتعاطي مرتبط بحاله العنف اللي احيانا تستشري في اي مجتمع؟
1: طبعا طبعا العنف النفسي والجسدي واللفظي والتزايد العنف بشكل عام بالعنف الأسري بيزيد طبعا بنسب مع تزايد اكتشاف وزيادة معدل انتشار المخدرات، زيادة تربية. يعني انت تطلع قديش احنا حالات بالآونة الأخيرة دكتور صارت جرائم القتل، صح؟
0: نعم.
1: جرائم القتل هذه صارت من يعني كثير، كنا زمان احنا قبل ما كان عندنا وعي أو كنا نتأثر إنه هذا مريض نفسي عنده اضطرابات نفسية. للأسف إحنا بنخلط بين الاضطرابات النفسية اللي سببها خلل بالدماغ سواء وراثي سواء صدمات، وبين الاضطرابات النفسية اللي صارت مثلا الذهان اللي صار بعد تعاطي المخدرات. فإحنا جرائم القتل اللي صارت آخر إشي، وأكثر عنصر بحب أنا يعني كمان أركز على إلى كوني في مركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني، العنف أكثر إنسان ممكن إنها متأثر فيه أو ضحية اللي هي المرأة، سواء الزوجة أو الأخت أو الأم. كمان. المرأة طبعا هي المعنفة بكل الأحوال، سواء لأنه يعني بسبب المال إنها بدها توفر لبيتها، لأنه المال رايح كله للتعاطي بسبب إنه زوجها ما بدها تفضح حالها، بتنعزل اجتماعيا كمان، غير إنه الأنف الجسدي بسبب رفضها ممكن تعطيه المال. كمان الأطفال، الأطفال اللي المال هذا المفروض للرعاية الصحية والتحصيل الدراسي بأثر على البيت كله. كمان ممكن تكون هي بنفس الدائرة توصل السيدة أو المرأة أو الأم، الاضطرابات النفسية اللي بتصاحبها مع وجود مدمن زوج أو ابن أو شيء، ممكن إنها تلجأ لحبوب المسكنات زي الليركا والأشياء هاي اللي هي أحيانا بتعطي مفعول المخدرات الكيميائية اللي إحنا بنحكي عنها. التحديات الجديدة إنه إحنا عنا مخدرات اصطناعية. إيه كمان الأنف بأثر على المجتمع، مش بس إنه المرأة هي الأساس في المجتمع، التفكك وحالات الطلاق كتير عنا بتيجي استشارات فردية إنها بتكتشف إنه زوجها ما بصرف ما معاه، مش عشان إنه ما في فلوس لأنه فيش عمل، لا، لأنه بروح الفلوس على إنه يشتري المخدرات.
0: إن شاء الله يكون نجاحكم حليف لكم بهذا الاستبيان، هذه الحملة اللي تصب في خدمة المجتمع ورصانته، وأيضا تتوازن مع الجهود تبذل رسميا من خلال يعني أقسام مكافحة المخدرات. إن شاء الله سنواكب معكم هذا الاستبيان لحظة بلحظة حتى أيضا وصول النتائج، حتى كلها تخدم مجتمعنا الفلسطيني، ونحن كإعلام أيضا سنكون لكم رديف في هذا المشروع التعبير.
1: طيب دكتور، بس بدي أوجه آخر إشي إني عبر صغيري الموجودة بإذاعتكم الكريمة، إنه بدي أحكي للأهل يعني أهم إشي أنتوا الحصن يعني والدرع والحماية إنه ولأولادكم، لكل يعني أساس أنتوا بالمجتمع الأسرة. دائما هلأ إحنا ما تشعر الأسرة إنها مذنبة أو شعور الذنب والجلد، لأنه الإدمان ما له علاقة بالتربية إنه ما عرفوا يربوا. أنا بحب هذا أوجه الرسالة، لأنه كتير كتير السيدات إنها بتخاف تحكي أو بتخاف إشي بتقول، يعني بتخاف إنه حدا يلومها إنها ما ربت أو الأب أو كذا. لا، إنه لا، هاي ما إلها علاقة بالتربية، بس لازم إحنا نحتويهم ونقدم لهم الحب هلأ والحماية. وبحكي إن أنا وبشكر مكافحة شرطة مكافحة المخدرات، لأنه في إحنا عنا وعي أصبح، ولازم نزيد عبر منصاتكم أكثر إنه في وعي وفي تبليغ وفي سرية وفي حماية للمتعاطي، كونه هو تقدم للعلاج فهو يعفى من أي عقوبة. كمان بحب أنوه، لأنه في ناس مش عارفة إنه ممكن إنه يكون إنه يتعاقب أو لا، ابنهم لا هو غير معاقب لأنه بده يتعالج. والمراكز موجودة عندنا، المركز الوطني للفطام موجود في بيت لحم، المركز الوطني الفلسطيني المرخص ومجاني، وأنا بشجع الناس إنها ما تتردد وتطلب المساعدة والعلاج، لأنه الإدمان مش نهاية المطاف، لكن هو قابل للشفاء وإذا تم مواجهته بالوعي والعلاج، بدل إحنا كمان ما نعاقبهم ونبوق لهم. برجع بحكي رسالتنا للأسرة إنه إحنا نحتوي أولادنا ونحبهم.
0: كلام وخطوة في سبيل رصانة المجتمع، وإن شاء الله كما ذكرت سنواكب مشروعكم واستبيان أول بأول للوقوف على النتائج وأيضا الحلول من أجل صيانة مجتمعنا الفلسطيني. الشكر والتقدير للإخصائية الاجتماعية عبير شرف.

هذا الوقوف أيضا على وضع الأسرى. هناك فيديو يسلط الأضواء على موضوع الرقم. الاحتلال يصر دوما أن يسمي الصحفي أو يعطي الصحفي رقم يتم التعامل معه كرقم وليس كإنسان. نستمع لهذا الفيديو.

أول ما يدخل الأسير السجن فهو بالنسبة للاحتلال مجرد رقم. السجان بيعرف كتير منيح إنه الاسم بيعكس هوية الأسير وبيعبر عن إنسانيته، ولما يقرر يجرد الأسير منه ويلبسه رقم هو فعلياً بيحاول ينزع عنه صفته الإنسانية ويشعره بإنه مجرد خان بسجلات الشباص. هذا جزء من التعذيب النفسي اللي بيتعرض له الأسير في السجون، ووسيلة بتسهل على السجان ممارسة القمع والتعذيب والإهمال الطبي، لأنه بعقل الباطن ما بيتعامل مع إنسان من لحم ودم، هو بيتعامل مع ملف أمني مرقم. ورغم هيك الاحتلال فشل وخرج من السجون قادة ومفكرين اتسطرت أساميهم بكتب التاريخ، وأثبتوا للعالم إنه الأسرى مش مجرد أرقام. وإحنا كمان دورنا نذكر أنفسنا ونذكر العالم بمظلومية الأسرى وعدالة قضيتهم وإنهم مش مجرد أرقام.

0: طبعا اليوم مركز يافا الثقافي يدعوكم لحضور حفل إشهار كتاب بقايا زنزانة بالكاتب والأسير المحرر قتيبة مسلم، سيكون اليوم على مسرح مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة الساعة 12. الدعوة عامة للمهتمين في ملفات الأسرى. ذكرنا أن اليوم سيكون استقبال لأكثر من 20 أو 21 حافلة، غالبيتها من الداخل لحضور لنابلس. وفي ملاحظة وصلتنا من أحد المتابعين أنه لازم يكون في حصة للمنطقة الشرقية، من حق الناس يعبروا عن مطالبهم، وأيضا أنه المبادرة تنشط في هذا القبيل من توزيع الحافلات في كل أحياء المدينة. في الختام، بعد هذه التغطية وهذه المتابعة، كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردي، وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الساعة الآن 8 صباحاً.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشطان والسهلا
1: صباح الخير يا وطنا يسير.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: اوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يلا نروى أغاني التسعينات، يلا نروى نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم، هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: رح نلعب
1: رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة اف ام. هواها نابلسي، هواها نابلسي.
2: مشتاق لعيونك

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشقارع.
1: حياة هواها نابلسي. الساعة الآن 9:00 صباحاً.

أغاني التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

كلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
3: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: الساعة الآن 11 صباحا.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع باقوى تجربة انترنت، افضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. جوال فايبر من ذهب.

عم تسمع هون حياة FM.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: Look at this video.
7: Show me.
6: Looks like it's going viral.
7: Really?

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1 1

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين، و2

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني جوال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الساعة 12 ظهرا. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: البلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث لهم لأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرى بفلسطين كانت مليانة حياة وفرح، وهلأ صارت بس ذكرى منسية. من بين هالقرى شوشحلة يمكن أول مرة بتسمع فيها، بس إلها حكاية ما لازم ننساها. شوشحلة قصة قرية فلسطينية ما بتشبه غيرها. بتقع بمنطقة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية، وكانت قبل النكبة قرية نابضة بالحياة ببيوتها الحجرية القديمة وأراضيها الزراعية الواسعة، خاصة أشجار الزيتون اللي عمرها أجيال. لكن القصة ما انتهت هون، لأنه شوشحلة اليوم مش قرية عادية، فيها عائلة واحدة بس. رغم أنه أغلب بيوتها اندثرت وتحولت لأطلال، لسه فيها عائلة رافضين يتركوا أرضهم، عايشين بين الحجارة اللي بتحكي حكاية وطن. كل السكان الأصليين ممنوعين من الرجوع لمنازلهم بسبب سياسات التهجير والاحتلال، وأرضهم صارت شبه مهجورة، إلا هالعائلة اللي مصممة تضل تحرس ذكريات القرية وصمودها. شوشحلة اليوم مش مجرد قرية مهجورة، بل هي رمز للصمود والتحدي، قصة كرامة شعب ما بيقبل ينمح من الذاكرة، وحكاية وطن لا تزال تنبض في قلوب القلائل. بين أطلال البيوت وأشجار الزيتون ما زالت الحياة بتصر على البقاء، وصوت شوشحلة بتردد إنه الأرض لا تنسى والحق سيعود مهما طال الزمان.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: بربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: الساعة الآن 1 ظهرا.
5: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح
6: تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الأولى. هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.

0: الكل الكل ان بلا بهواها ان بلا بهواها ان بلا بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياه اف ام يسلم لهواكي
1: لا

كل شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: شوفي ما في شوفي شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. مشهور وصل نابلس.

0: الآن.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
0: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: Look at this video.
2: Show me.
1: Looks like it's going viral.
2: Really?

عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: الرابعة مساء، حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخرب على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي، وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا بس ما نسوا. الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو 1
1: 1 1

0: فيك
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: التوقيت الآن هو 6 مساء.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لليون، باب حاطي لليون كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
4: الساعة الآن 7 مساءً.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح آخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
7: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
7: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
7: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
9: شوفي ما في
7: نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
7: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شوفي ما في، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
7: شوفي ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
10: إنها الثامنة مساءً.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية. متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: التاسعة مساء الآن.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: العاشرة مساءً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: الساعة الآن 11 ليلاً.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: حياة اف ام بتشيك على القديم.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس انا شطور.
2: انت اشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده العاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبتي.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيون وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح. راديو 1 1

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

أعرفش أحكي، يمكن شدت لساني. حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني، وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني. شسولف لك يابا شسولف لك.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

بس عرفت أعيش وأحس قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف

قول بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو
1: وان
0: أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.